0: ഖുർആൻ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: فإن أعرضوا فقل آمنت

وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن.